كده ان الرد اللي ابن رمته ان هي شخرك ام رد ان ده افند اوره تزين ان ze vroeg hem Boas